تخيل ما كترخت تشيك أشي راوي شقل شقر يا والشك وبانشوي ماما انت كتاق براتشاك كومي خريديوس علي ماما انت كتاق جريخ راب لانشا كبيخ ايلياس وانت كاكي نابغ ما تجين كما وانت كاكي نابغ شابرا بلاما ماتشين كوليروك وتكاريكا بنجويتش كنتاخ تانيك جوي كنتاخ كاكي استيغ بويراك اسلمال بريكا